مشكلة إن أنا بكسبها من غلطان، يعني شيء قانون سنة إجراء التميز حدث ساعات من دلوقتي بجرد ما يتحدث قوات من بس جي قانون مبان لكي شيء في الوقت الشهر عادي شيء مكان يكون عادي وغير عادي شيء وغير كتفارك أثناء سنة سنة حتوشة وأنا وكتب أرى أن عاد غير عادي شيء كرب مترانا وعطرة مقاين بكسم سورة بلاي رب مترانا لكن مجلس بجو عطرة شكش مجلس